طبيبة يا غرفة فايه توبا مرات فيوليتا يا جاتكو أوزانسن مرات برهي يولا يا موت كوبان ساتون لايسن ساتيسي تكاسكستا اتفالبالي سورن تونتستا sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.